السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir defa daha sizlerle beraberiz. Bir defa daha İslam'ı, İslam nedir, tasavvuf nedir ve Kur'an-ı Kerim kavramlarını anlatmak üzere. Bugünkü konumuz rüşt ve gay yolları. Sevgili kardeşlerim, irşat yolu ve gay yolu birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. Allah-u Teala

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة من أصل صلوات اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.